0: minutes, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Médias TV, un nouveau regard sur l'information.
1: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
2: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.